0: كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفد الحجيج إذن إلى مكة وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان؟ آلهة قريش عبادة وتجارة،
1: ليس الله سلعة تباع وتشترى.
2: ستعلمك الصياط،
3: احذر وانتبه يا فتى.
4: عندي سؤال، سمعت أن هذا الأمية يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال، هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟
1: نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط.
5: هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص.
4: بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال،
2: اجلده،
5: اقتله.

0: Ich lied ho.
1: Ata. Ata, wer will helfen?

0: تفعلها أبكى على نفسك.
1: أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك.
2: إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك.

0: أحد، الله أحد.
1: من هو الأقوى؟
0: أحد، أحد.
1: تكلم.
0: أحد.
1: سيدك أم ربك الأحد؟
0: أحد، أحد، الله أحد.

0: ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد.
1: أمية، أمية،
2: أبو بكر يزيدك 100 دينار على ثمن بلال.
3: مهلا مهلا، ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب.
2: دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية.
0: أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟
4: خذوه، لا حاجة بي إليه.
1: طاعتي حق عليك ما دمت حيا.
0: لماذا تثير غضب أبيك؟
5: لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه.
0: لا تقل يا أختاه.
4: ما هذا ما هذا، كلكم أولادي.
1: وأنت أمنحك ما تريد ما تشاء.
5: محمد منحني الطمأنينة والسلام.
1: دعه يخرج
6: وليلحق بالصابئين.
0: ليس من أجلنا، أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل.
3: إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء.
7: مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعون.
8: وماذا تقول عنا العرب؟
9: شباب مكة يقودون شيوخها؟
10: قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين.
8: إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة.

الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق.

ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عمو، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

0: لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا. بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.

0: تسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟
1: لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب.
2: نار ذات لهب.
3: سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

0: الناس جميعا.
1: فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط.
2: لا، ليس في الكعبة حتى لا يعلو شأنهم بين العرب.
0: أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. افتح.
3: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون.
4: أبعدوهم عن الكعبة.
0: ولا أنتم
4: أبعدوهم عن الكعبة.
1: أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء.

0: باسل وموار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟
1: لأنهم يظاهرون هذا السفيه.
0: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟
1: محمد مفتر وكذاب.
0: ردها علي إن استطعت. وأنتم، ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

0: يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.
1: من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟
2: كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة.
1: من أين يجيء بكلماته؟
2: لا أدري يا هند.
1: كيف برجل أمي جاوز الأربعين يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟
2: ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته؟
1: محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه.
2: إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدأ بأتباعه الضعفاء.
3: لا! أمي!
4: هيا لتذهبين إلى الجنة مع زوجك!
3: سمية! اتركوه!
5: ياسر! يا
3: لا لا لا لا لا لا والدي!
4: تعال معهما، قيدوه!
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
4: هبل وانكري دين محمد. هبل!
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: الشقية

0: اصبر يا عمار، بشر النبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي.
1: يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ أفقد العذاب وعي، استنجد، قتل والدي أمامي، أكرهوني على النيل منك يا رسول الله، غفرانك ربي.

0: اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: لا أمان لكم هنا.
2: أمرنا رسول الله أن نترك مكة.
1: إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا.
2: يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
1: اخرجوا الآن حالاً.

0: وجدنا آثارهم، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة.
1: وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان.
0: أفلتوا؟ تلاشوا.
2: محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء.
1: ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة.
3: الحبشة؟
1: عم، ألست صديق مليكها؟
4: أظنني صديقة.
1: هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟
4: وسعي أن أعيد الهاربين.
1: إذن إلى الحبشة.

0: هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر.
1: ألا تنحنون لنبيكم؟
2: نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله.
3: رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟
1: هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله.
2: معجزة محمد هي القرآن.
3: كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟
1: ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة.
3: جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب.
2: قال لنا محمد اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
3: ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء.
1: لماذا أرسلكم إلي محمد؟
2: لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا.
3: أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء.
1: لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي.

0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب.
1: أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب، نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى.
2: ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟
0: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
1: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
0: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
1: ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة.
0: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
2: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟
0: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
2: من علمكم كل هذه الأسماء؟
0: القرآن الذي نزل على محمد.
1: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
2: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم،

0: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
1: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
0: اقترب، هات ما عندك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط. يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
1: شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة؟ حسن، سنجعله غريبا في مكة.
2: نعم نعم نعم.
1: من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟
3: أجل،
1: لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد.

0: ويمضي عام وعام، ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن.
1: هشام، سحير، ما معنى هذا؟
2: نريد تمزيق هذه الصحيفة.
3: هذا العار،
2: أنزلوا هذه الصحيفة.
1: لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم.
3: تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال.
1: على هذه الصحيفة تعاقد

0: قادة مكة، لن تجرؤوا على مسها، عودوا من حيث جئتم.
1: هيا.
0: هذا أمر دبر بليل.

0: تطالبون بمعجزة، ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قوتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: اسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
1: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
0: نعم، اليوم وغدا يا هند.
2: آن أن أودع الحياة، اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم.
3: وكيف هو يدعونا إلى ما لا نطيق؟
4: قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب، يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه.
2: لم يطلب منكم غير كلمة واحدة.
4: لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا.
2: أتخشون أن تسمعوا إليه؟

0: ألا يوجد غيرها؟ هذه المدينة الجحود الصماء. تكاثرت الأحزان. بالأمس ودعنا خديجة، كانت أما لي، واليوم أبا طالب. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة
1: الآن وبلا إبطاء،
0: يريد أن يخرج

إلى الطائف ثانية المدائن العربية، يقبل النبي ومعه متبناه زيد في رجائه أن يجد العون عند ثقيف سادة الطائف بعد اليأس من قريش.

0: الدماء تسيل من قدميه.
1: إنه يدعو ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.
2: أنت رب المستضعفين وأنت ربي.
1: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: أنصح بالرحيل، الطائف لم تعد مكانا آمنا.
1: لم يصادفه أسوأ من هذا اليوم.
3: واستجاب الله لدعاء نبيه. منذ عام بايع نفر من حجيج يثرب سرا على الإسلام، وفي موسم الحج التالي وعلى غفلة من قريش يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدهر يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين. إنهم يرجون أن يهاجر النبي إليهم وينقذ مدينتهم من الأحقاد والدمار، لكن البيعة لا تتم حتى يعرفوا على ماذا يبايعون.
4: مهلا يا قوم، إنكم تبايعون تناوئون المشركين من العرب كافة، تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربة، تبايعون على تحطيم أصنامكم من الحجارة وتحشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار. يا قوم، إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا.
5: والذي بعثك بالحق لنبايعن على أن نمنعك مما نمنع أنفسنا وأبناءنا وأهلينا.
4: على هذا نبايع رسول الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
5: نشهد الله ورسوله، نحن الأوس والخزرج، أننا أنصار، نبايع رسول الله على السمع والطاعة، على نصرة الإسلام بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا، على أن نفتح قلوبنا وبيوتنا للمهاجرين إلينا من إخوة الإسلام.

0: من الظلمات إلى النور، يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. من المهاجرين في سبيل الله عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وعبيدة بن الجراح، وعمر بن الخطاب، وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. 70 أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، أثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة.
1: محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول. بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمسج على فراشك الوثير.
2: لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده، لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد.
1: وأنت ماذا تفعل؟
2: سأنتظر وأتربص.
1: إلى متى؟
2: إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوه وتعودوا سيرتكم الأولى.
1: وفي فترة انتظارك ما هو دورك؟
2: سأعتنق الإسلام، هل يظن أني أترك له مسقط رأسي؟ لا، إن يثرب تستحق التضحية.
3: النفاق.
2: نعم يا هند، النفاق والاعتناق.
3: ابن سلول يعتنق الإسلام؟ يمرغ وجهه في التراب 5 مرات كل يوم؟ لا أصدق.
4: قد لا تحتاج إلى ذلك إذا صارت الأمور على ما يرام يا ابن سلول. إننا ندبر الآن أمرا فاتنا من قبل، محمد سوف يقتل.
5: تعالوا وانظروا، لقد دبرنا خطة لقتل محمد. من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي.
1: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
3: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر
2: وإلى الأبد.

0: علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس تحارب؟
1: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير صحراء. مئة ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم ثلاثة، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقت، أعرف الناس بالصحراء. هيا

0: لماذا تطارده هنا؟ المدينة تطارقها هناك.
1: هذا أثرهم،
2: أعراب يسيرون غربا.
1: إني أعرف عملي.
0: نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك. هيا لنمضي معهما.

0: محمد اخرج، ولك علينا ان نعود بك حيا الى مكة.
1: احذروا، هذه المغارات مليئة بالافاعي.
0: محمد انكشف امرك، اخرج.
2: ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق،
3: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
4: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟
0: نتجه شمال يثرب،

جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.

0: هل من شيء؟
1: لا ليس بعد.
0: قلبي عليه وعلى أبي بكر. ماذا صنع بهما هذا القيد؟

0: الرسول. الله أكبر، الله أكبر،
1: هو الرسول، الله أكبر.

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
3: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
4: مرحى مرحى،
5: حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته.
4: على باطلة.
1: حل ذكي، اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه.

0: رسول الله يحمل على كاهله الأحجار؟ ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل. يأبى إلا أن يواصل العمل.
1: يعلمنا أن العمل عبادة.
0: في 53.
1: وكم عمرك أنت؟

0: بإرادة الله تم بناؤه.
1: كيف ندعو إلى الصلاة؟
2: صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين.
3: إن وافق رسول الله.
0: وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال.
1: أنا؟
0: لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي.
4: الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله.
5: لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي رداي. اقرأ هذه، محمد ينصب نفسه سلطانا.
6: كيف حال ولدي عندكم؟
5: فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟
7: ستحرق البيت كله إن لم تقطع.
5: إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء للإسلام فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
6: ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة.
7: لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
5: إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب.
7: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم.
8: انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقا.
9: لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقها.
5: قالها قرآنه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته.
9: اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا.
7: هذا يكفي. سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم

0: أيها المهاجرون، أيها المهاجرون، اسمعوا أخبار من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة، لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟
1: هل أسمع شيئا عن القتال؟
0: وهل لديكم حل آخر؟
2: والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله.
0: لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم.
2: اذهبوا إلى أعمالكم.
3: نقاتلهم يا رسول الله؟ نعم والله نقاتلهم، هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله، ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا، فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة.

عذراً، عذراً إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله.

0: لا قتال حتى يأذن الله.
1: بلال،
2: الله أكبر.
1: انظر إلى الشمس.
2: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
1: لم يحن وقت الصلاة بعد.
2: أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: استمعوا إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم.
4: الله أكبر.
5: الله أكبر.
4: الله أكبر.

0: أيها المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب، لا تؤذوا طفلا أو شيخا أو امرأة أو مريضا، لا تقطعوا شجرة، لا تحملوا على رجل يتعهد غرسه، قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم.
1: والآن إلى أبارمتكم.

0: أهملوا سلاحكم، دافعوا عن أموالكم. محمد، محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم.
1: كم عددهم؟
0: 300 و بضعة فرسان.
1: سيكون لنا 100 فارس. وعدد إبلهم؟
0: 70.
1: سيكون لنا 170.
2: وعشرون ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر، سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها.

0: قريش. خرجت قريش لمقابلة المسلمين عند بدر فيسألونك أن تلحق بهم.
1: أمن الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ سأتجه غربا بعيدا عن آبار بدر.
0: يجب أن تنعطف إلى بدر يا أبا سفيان.
1: إذا وصلت السير ليلا أفلتت من قبضة محمد عند الصباح.
0: أنسيت مقامك في قومك؟
1: أكانتي رهن بسلامة هذه الإبل؟ نعم، اليوم أكانتي هي هذه الأموال.

0: أبو سفيان أثر الاتجاه غربا مبتعدا عن بدر.
1: إذن القافلة في أمان، أرى ألا نحاربهم.
2: لا نحارب؟
1: لما نشن على قومنا حربا قد تظل مشتعلة 40 سنة؟
3: تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد.
1: اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم.
3: أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب.

einen Teiltum?

أخرجوا إلينا شجعانكم.

0: من أنتم يا محمد؟ أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو،
0: أخي شيبة وورد الوريد وأنا.
2: انتظر أنت.
1: عبيدة، وأنا وعلي. يقول رسول الله، والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.

Hannibal!

إنهم يتجمعون. تقدموا إلى الأمام.

0: رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى.
1: لو كنا مكانهم لقتلونا.
0: علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى، لا تسحبوهم مربوطين، قاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته.

0: لماذا يطاردونني؟ لماذا يطاردونني؟
1: لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش.
0: كفر!

أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي. أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي. محمد، علي، حمزة.

0: بأظافري يا حمزة، بأظافري يا قاطع الرقاب، سأقطعك حمزة، حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود، عندما تموت سأمزقك يا قاتل أبي، سأمزقك يا قاتل أخي، سأمزقك يا قاتل عمي، عندما تموت سأشرب من دمك، سأشرب من دمك.
1: كفي عن العويل يا هم، كفي عن العويل، ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو خلفاءنا ونعد لمحمد جيشا لا يقر.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: أهذه هي ترب؟ هل خلت من أهلها؟ بوسع أي إمرين أن يمد يده لما يشاء. هل هو دينهم الجديد؟
1: لا أحد يحرس دكانته.
2: إن الله يحرسها. من أين أنت؟
0: من اليمن.
2: هل مررت بمكة؟
0: كانت في طريقي.
2: هل مكثت بها؟
0: نعم، حتى تستريح جمالي. في مكة تستريح الجمال أكثر من أي مكان في الدنيا.
2: وما أخبار الصحراء؟
0: لا تسركم، يتجمعون، كل شاب يستطيع حمل السيف يتجه إلى مكة.
2: قواتنا تكمن هنا.
0: لا تستهن بهم، إنهم يستجمعون شجاعتهم. بمكة يقرعون الطبول في كل بيت.

kawę z mleka wyto.

0: جيش كثيف 3000 فيه مئات الفرسان.
1: قهرناهم في بدر.
2: كان ذلك منذ عام. جاءوا ليثأروا لبدر. ذهبوا وأعدوا سلاحكم.

أمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبرون

0: حمزة هناك، هل تراه؟ هذا يومك،
1: عبادة. هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني.
2: يقودهم خالد بن الوليد.
1: خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي.
3: حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟
1: رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم.
3: لا عليك، رسول الله جعل 50 من أنهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
1: زيد، قل للرسول نحن مستعدون.

0: ماذا ترى يا حمزة؟
1: إنهم أكثر عددا، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. نراهم ويرونا، كل ما هو أمامي لا يخيفني. عندما يأمر النبي انقض عليه.

الشهيد حمزه.

0: كسرناهم. اليوم نعيد بمقاينا نصيبنا من الغنائم.
1: التزموا اماكنكم، لا تخلوا

0: النصر نصرك يا خالد.
1: لا يزال هناك،
0: ولكن ثارنا لبدر.
1: لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد.
0: إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه، وندفع ثمنا غاليا.
2: يا محمد، أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم النساء ويوم النصر. قول هبل.
3: يقول الرسول: الله أعدى وأشد، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
2: العزة لنا ولا عزة لكم.
3: الله مولانا ولا مولى لكم.
4: حمزة، حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي؟ هل يكفيني موته؟ الموت قليل عليك، وحشي، مزق، مزق، أريد كبده.

0: خسروا المعركة، ألقوا السيوف ويحملون الفؤوس. يا لهم من أغبياء،
1: يتحدون المنطق، إنهم سعداء حتى بما أصابهم، يعتقدون أن الله يمتحن إيمانهم.
0: يقاتلون في سبيل الله كما يقولون.
1: مكة هي غايتهم،
0: وسيأخذونها
1: عندما يرون النجوم في الظهر.
0: لا تستهن بهم، مكة لهم أكثر من وطن، فيها نزل الوحش، سيحجون إليها هذا العام.
1: ماذا تعني؟
0: بلا سلاح.
1: بلا سلاح؟ سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء؟
0: يعتقدون أن إيمانهم بالله سينجيهم، ولكني أتفق معك، ربما يقضي عليهم

0: إلى البيعة. النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله ورسوله.

0: أقبل مفاوض آخر.
1: سهيل بن عمرو، يبدو أنهم يريدون مصالحة.
2: محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد ابن عبد الله مع سهيل ابن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
3: مكة هي ديارنا.
2: في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا، والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله.

عشر سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت.

هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله.

0: لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم.
1: الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجاهل. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
4: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فليغفر لي الله محاربتي لك يا رسول الله.
1: لا عليك يا خالد، الإسلام يجب ما قبله.
0: لقد أنعم الله عليك، ولكني أرى هذا الحصير يوجع جنبك يا رسول الله، لو أذنت افترشت عباءتي.
1: رسول الله يأمرنا بالتقشف يا خالد، فإن النعم لا تدوم. إنه لا يملك غير عباءته هذه.
0: عذرا لو أقبلت على رسول الله وعلي هذه الزينة. لو أذن الرسول أضعها بين يديه يوزعها على فقراء المسلمين.
1: يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد سيف الله المسلول.
0: سأكون بعون الله.

كل شيء يسير على الله، فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصرا. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس. ما هذا؟

Chauffeur!

0: أين محمد ليكلمه؟
1: رسول الله في المسجد.
0: يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. نصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية، لما تحملوننا أوزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. يا حذيفة، بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد.
2: يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، ألا من يجيرني؟
3: أنا سيد قريش، أنا مكة، أنا أبو سفيان بن فوهان.
4: لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجد العطف، ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده.
0: لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب.
4: نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان.
0: ماذا أقول؟ هزمت، وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة. أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة؟
4: وهذا الدين الذي غرس في أربع أنفس، ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟
0: ولماذا لم تقتر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟
4: أسرع، كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله.

0: القبائل ما زالت تتوافد، سنصبح 10,000 قبل الغروب.
1: نستطيع أن نقاتلهم.
2: نحصن البيوت، نسد الطرقات.
3: عبثا تحاولون، إنه اليوم في 10,000 مقاتل.
1: جبان، نموت ولا يدخلها محمد.
3: عودي إلى الدار يا هند.
1: جبان، هل أنت سيد مكة؟ انظر إلى نفسك، لقد انكسرت. هل مات أبي وأخي وعمي ليستسلم زوجي؟ عدلت إلى الدارين.
4: حمقاء، لا نستطيع أن نقاومهم، لا نستطيع. إنهم يستردون مكة،

0: سنقيم معسكرنا هنا هذه الليلة.
1: مكة أراها حتى من خلال جبالها.
2: يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. عجبا، أشم رائحة خبزهم.
3: ربما جاءوا غير مقاتلين، هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسفحون دما على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة، ولكن مكة في قلوبهم. ما زال بوسعي أن أساومهم. خذني إلي.
4: جئت تسلمنا مكة.
3: لن تشركني في خبزك، أعرف، ربما لأنكم تريدون قتلي.

0: قل ما جئت من أجله.
1: رأيت نيران خيامكم والرجال من حولها، عرفت القوة التي أودعتها فيهم يا محمد. والآن لو وافقت على أن
0: أما زلت تضع الشروط يا أبا سفيان؟
2: أبا سفيان، متى يخشع قلبك لما نزل على رسول الله من الحق؟
1: لا يزال بعض الشك يراودني.
0: لو فصلنا رأسك زال الشك كله.
2: لا يا خالد، لا إكراه في الدين. قد يحتاج إنسان إلى سنين أو لحظات. إن الله يهدي من يشاء.
1: أيها العبد الأسود، أنت مثل أعلى.
2: أنا لست إلا ما أعطاني ربي.
1: نعم، لو كان في آلهتي خير ما تخلت عني. إني لا أعلن صادقا غير حانث ولا مرغم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. والآن دعوني أذهب.

0: وفى بوعده لم يقتحموا بابا واحدا.
1: إنه يستولي على القلوب لا الجدران، وهذا هو النصر.
0: يؤلمني لقاء.
1: يجب النظر للناس يا هند.
0: هل كنا على ضلال؟
1: نعم كنا على ضلال، أخذتنا العزة بالإثم، كانت آلهتنا أصغر شأنا منا.
0: أهو الآن؟ إنه يقترب من الكعبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
1: وجاء نصر الله والفتح وخشعت مكة تنتظر قصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ

63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة، اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه، وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا، فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثال.

بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدم. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بر ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي

وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه.

وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا ليولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والدور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك طاوية ولي أنداحي جعلت كجهاد كل مجاهد هديت ذا اجتهاد ولي جعلت جملة الشهور ليشواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بشارات تدوم أبدا مني إلى السحاب يا من عبدا ولتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المراما ولتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وفيهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فكك ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصفني يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة

وتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي، وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق. وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا. وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا والتنير بي لحبه. وعني يجزي جندك الكرامة خيرا كثيرا قدت للمرامة. وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين. وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع. وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة. واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك ودب من حسد. واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن در ذي تعرف. واصرف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سواء. واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر. وصل

نبيك وعبدك الرسول من ليقاب منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتاب

واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أبا ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من الأولى قدت به لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوء

بشر القوم بلا أذى ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحيم

بجاه ذي العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظكم واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من

والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبه في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من

أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وقتني لك مع الحسان يا من به نورت لي جناني وقت لي زادا إلى الجنان وصلي يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجذبه عني يا والدي يا من به أمري رممت طيا واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصلي يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان دا إسلامي وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وقدت لي به لسان العربي وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلتك دماء من معه قد شهدوا من قدماء إذ صلواتي جعلت طاوية عني المسيرة لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به

من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسقل غير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسقل غير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسد واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محا توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يلا وصلي.

وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقاء واللوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكان

أنزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل به بعد صلاة وسلام علي خطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأبه خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات مخرت وخير خيرات لديك ادخرت وأبلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير أراضي.

الجلال وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صمت لي مختاري فسرمدا عني يصلي بسلام علي في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أقبل الصلاة مع سلامك على كاف القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وصحبه في الحال والمآل، واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم، لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر، وصل يا وهو بسرمدا على خير قليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم، والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا، وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا، بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك ولتطيب للإله، كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر، نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء، فرحت خير الخلق تفريحا يدور.

والمكرم وقادني بالذكر في المقرب واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينخو كبر يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل القزم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي وامحو انتحاء ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أدم يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من ويبتلي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه.

يا مزيل الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضره يا واجب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف قلوب من قلوني لسواء ما ساءني يا من كفانيهم سواء وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب للعلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي.

واجز جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجز الصحابة خيورا عني مع الملائكة مع

وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقول لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

ورغبة عن كل ما لا ترضى. وصل يا رحيم والتسلما على الذي تقديمه قد علما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه الشهور والسنين ليشواهد ورب

واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء باديا واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجي القدر فصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسر واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي

في الحال والمآل والطف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هدي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تزحزح المحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك موادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عبا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن.

الكفر واهله يا من حبى بالغفر على الذي اورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمآل واجعل به نغمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمه ولهما ذب رب منك رحمه ولتصلح البرور اصلاح العليم وصدري يجعل رب منبع العلوم يا الله يا رحمن

مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا لي قدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني يفترى وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان.

على الذي زحزح كل من أراد ما سأني إلى سواي بنفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن الصحب بكم والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا ليقود ما أروم واجعل حروفي به إضاكا يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمثاني يا من به

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح توجه الأبالي أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداه أحمدا صل صلاة بسلام لانتهى له على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر

0: النساء من منح المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي من تربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقلت لي منك جمادا الأولى صل صلاة تطرد الأعداء لغير نحو وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقائي ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العلم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقائي وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقول لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب صل صلاة قد صفت من اللغاء على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولا تنفي العداء معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريد مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي نامر وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يته لي جنة عن العداء والجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوال صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قطلي طهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى علي شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعده
1: صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلم وسغل غير حاسدي وألم يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل خروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى ذيبي أطبتها معا والعشرى ذي قدت من جلى وما تكمنا ولي بدل بشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير أيام واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصوم

على الذي قد زحزح الأعباء لغير بات وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض.

عدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجل.

على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا، صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح، على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام، مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف، على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج، إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل ممري ومقري والدور لي شواهد بأفضل خيور، واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا، إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا، يا من حما كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفض لشقاء، صل صلاة للمنى تصحه يا خير شاف إنك المصحه، مع سلام ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي، على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال، ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد للحليب، واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا، واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك، وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل، واجعل حياتي يا جميل الجنة عن الأذى لي جنة للجنة، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني أسماء

كان ما عني يبيع بلا إقالة بما خير بيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عباك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغيري العباء معا فانصرفت إلى سوى الضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا.

الجلال وصحبه في الحال والمآل وليقض شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوفي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قلت للعلوم.

على الذي صيرتني قديمه وقدت لي بين الورى تقديمه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأعطني التقوى ويسر لي ما عسرته على سواي الشيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شرعت فاجفني عوائقا كما أردت واجفني بوائقا وصل بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه ليبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل شروعي طارد الأعادي لغير نحي مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد خلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صل صلاة بشروعي تشهد مع سلام بمضيي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجز عني أهل

جميع الكتابة يا فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحرزك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحي لي تقود اللائق مع سلام يدرأ المفاسد لغير ذات ويقين الفاسد على الذي يسره إحداني له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لاحترته

يا من لغيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع ذيقت واجبا ومندوبا معا وبائحا كليهما لي جمعا صل صلاة لي تقود كرما يا من لغيري زحزح العرم.

للعمر والديور سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواه ما من الذي تبيح لي مبيحا صان ذاتي عن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والخمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول واجعله قدمة

عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي. واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب، واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات، وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة، وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة، وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي

يقولون ليوزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم أعدتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشرور وهو عن من غلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

مقدم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وخلد الوصول والسكونا.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والذب ما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصل يا رحمن والتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالله.

الجلال فصل يا رحيم والتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي في الخط ما ليس يكون لأحد يا من لم يكن فيكون واكتب لي اليوم نصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدير

يكذب كل عدو وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي للنبي مسره يا من به كفيتني مضره واجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا واجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وصور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما أسنا عن نجز والدي خيرا يكثر يا خالقا ما شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهري كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود صدقا في خدمي تزر الفيوض ودقا مع سلام لي يجود بالوفاء فيها على ما حمها مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسنجياتي كلها عن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجلت الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التأويل والتفسيرا ولي يسرا هما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم اقتدي الأخلاق والتقني الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يخزه الصالحون قبلي وخيق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي

عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قدت عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمة.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحيت

ولتعصم القلب من الأغيار واجعل حياتي بشر الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالأعادي تذهب لغير ما لاخترته فتذهب مع سلام بفلاحي يعترف بلا شقاء

وصحبه في الحال والمآل وصحبه مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليبة.

وقوله لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأمر

قضيت رب أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليهب في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة واجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلقا باب الشكاية لدي مغلقا بمن محا من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة لي تخلد العيان مع الشهود وتقود للبيان مع سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي نصان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لوني واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقينا يا من شقى وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أي ذي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قد المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك جعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والدير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي

الإسلام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقط الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحالي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين.

جعل بين يديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومه ولي في أبد تعظيمه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصوم.

قطعته بقلمي وبمدادي ماحيا بظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي الله يعود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد دري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك اجعلني سرور المتقين وهبت للتحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لجبت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس

ذهبت شكلي وهو لا يعود لي أبدا أعدمه المعيب صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخباني له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي واهدني معلما وامح توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واغفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان والتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد

ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقبت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجهدت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلقت أفضل الإله صل صلاة لي تصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما

بغير خطي ولساني والحروف على الذي بيدي كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قبطي يا من محا ما ساءني بالحق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحي تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلب على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لم تريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب صل صلاة لي تخلد الثمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابله صلى عليه الله في الآل والصحب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع السلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليذب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوني صل صلاة لي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتشكر الذي هنا أقول يا خير من يمحو له معقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر قليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حرصتني ملتني بشرتني كونني منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بام يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادا منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقدت لي كونك لي وقدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به أعلى رضا أعراضي يا جاهل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملتني نفسي مع هوايا وليتقود مقتدى دعوايا قدت لي الخير من دنياك وقدت لي مع الرضا ثنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وقدت للأعظم في لذاتي صل صلاة برضائي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام لي حل

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النعرى وقدت للدرهم والدين عرى ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعد منه منك عونا صل صلاة كل فاسد تسوء لغير ذاتي لي تبين ربح سوء بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قط فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لوني أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جبتني ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوءني مكنتني أذهب به وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

صلاة لا تزال فاتحة أبواب الجنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت الكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر.

افصح بضي العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باق الي النفع قاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لي تقود بركما قد فاتني تملأ قلبي حكما مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدواني على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض لشكر غربا أسكن عقائدي في التوحيد والتحي به طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نور يا منزلا قد جدت لي بالصور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أداما في لدى من مقبل الشكوى لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لم تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من به باه العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به حطي يا شكور يا من له من منتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل شهورا لعبادات حوت نهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل أعلى رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه ملهت. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنبيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقب مع الجفاء تبت علي فلتدن لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنتني سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكرى ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبوكا أوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لوني جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنثر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقد ولا مخوف لي حقق الرجاء في كل ليات واجعل حياتي منك أفضل آيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والرحمة
وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خير بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يوال غيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طرد اللايين لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني أدى صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعن غراب زياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسق عداك أبدا إلى سوى مضرتي سقه لغير يصوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جيتي عداك واشكر تبرعي يا سميع يا واحدا تنخو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بكوني معضيا لما تحب ليزد أغراضيا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما ساءني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعداء معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزحزح لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

تنفونه قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به قصد اللغى لخطي يا من مها معائبي بالحط محوت أن يقصد خطي اللغى يا مودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من

لطيف الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر عين وكلام وضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله الخير لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي

وانقادني في حبه تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واعصم بجاهه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فالشكري مني تقبل يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأبى والكبرى يا من بتبشيري تجري القدرى صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا مني من بهم وصلت

العظيم يا خير من نودي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغة والنقد.

يسوؤني يا من حماني بآيات واجعل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعين بغير ربه إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بخط ذي سداد عبادة لك وقدمة

صافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض وليت خلد الرضا في غرضي وكنتني بما يدين بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكني يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا

جنابي أبدا فيكرمي على الذي منك رجوت خيرا بجاهه وأن تكف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولأل ولي لي آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شكيا ذكرك هب لي والتجد لي بوداد والتحمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام لجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم وابتلي الشروع رب الساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت للشروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفا طمدي وسلما على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي ذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والدور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل

يخلد الرغد وأمس ينسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قبلني مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجالا إلى سوى نحي والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من حفيظ الرافع قد سميا صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام يصحح الجسد مزحزحا لغير نحوي ذا حسد يا قائدا لما حما عن فانية وقدت لي خير جمال الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي طيب الوطن وليقود ما يوسع العطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكني وصف

صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رب لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رب إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعي له المنى وقد له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قمتي لأفضل نبي وصانني وصان ما

بلا أبا وبالمنى يرفعني جمل الجميل التجميل يري عجائب المفشم ذات حير له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا صل صلاة لي تخلد البشر تفضي إلى سواي تسعة عشر مع سلام يطرد العينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمدا يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذهب كل مباه لسواي يذهب وقبل الدهر العظيم الأعظم يا من به أخزيت من تعظما بلا ملاقات وغير كدر يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشيطان والمكائبا لغير نحي وفي كل كائبا واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة ذات بشر خالدي مع سلام ليصون والدي عن ضيق قبر وعذابه معا والدتي يا قاهرا لي قمعا على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به داء النظام خيرا عبادة ليتقود خيرا وقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله ذي الزمن وامح به ما ساءني فيما مضى من عمري مصفيا لي المدى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي مني بخير خير وأجل ضمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكثا بالأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جيتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضري قلت لي تمنيك مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كلك لي وبه معا على الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

الآل وصحبه في الحال والمآل وانتغمني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي وانتغمني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل

حميتكم لي عن مشقات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس النحت والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال سقط لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مضر

مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قدني وارفع خروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صل صلاة قد صفت من الكهف.

الإسلام وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن ليدكم واحفظ بهات الست يا حفيظ يا من له معناي واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي النافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وهب لي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمؤمن سميا قل صلاة عن عداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليه التعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقول

صل صلاة جاوز بنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يا بالشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول.

على ربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي الخير معي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمي صل صلاة تذهب الغفول لغير قلبي تمنع الأفول مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه لبن المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجنة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر الحق بخطي واللسان يا من يجود بي بفوز وحسان يا ماحي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنى لي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نوير كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولترمني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وصمت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الدلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرى العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهه فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واربط بحق وجهك الكريم يا واجب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالدر واعصمني من الألحان واعصم بوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رضاك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوي وسعي ترفع.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفة وحق صائمي أعلى معرفة يا مبتلي الشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة لي فتوين المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحو يضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي صيرتني خديما له به وقدت لي تقديما بجاهه وصنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير حي كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفحما ذوي القلى والنقر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجريد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعلت والي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظري لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر بشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وبرر الأخرى أنا تسميا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء
لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقطم ذي الحجة قطم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا الإيجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنة لك شكوري بلا انتهاء يا من له سيري بانتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر راقيا يا رافعا ليس يزال باقيا واجمع حروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لانتيا لها على مصر به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئده صحابي اجعلني سرورا داجدة يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أربيتا صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منى وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام لي شواهد حين

عافية وعصمة واجعل خروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مخزيا من رام ضري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من داء يا ربنا يا من له الملك ما الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع صلاة من قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى البلايا خمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي بي معددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت لي الإخلاص في التوحيد مثبتا الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي دين بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزحزح العداء لغير بتيات زحزحت إبليس وموالاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تأتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما هبل النبي المبين ختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شيء وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الجهد الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له يوم بشارات كريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مذ زمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له وجه إن شاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لي عداك طاهرة
على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأبيض الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قبله تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرب يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبله من خدمه سرورا يا واجبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمه ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوتان وداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جنك وآله وصحبه والتجعل جميع خدمتي رضا تنجعل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرق بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الحديم
وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي. يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد. صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد. واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا. يا ربنا صل صلاة بسلام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر. يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصون طارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا. يا من لديه ضرري قد محيا مع صلاة من عمري يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد. واجعل حروفي كلها عباد يا من له العباد والعباد. وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر. وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضرع لغيره يدفع. يا ربنا صل الصلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر. واجعل حروفي له لذات بلا نهاية بقدر الذات. يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا. يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يزب من دين ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم. وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمعه. يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا. أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجود في الآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا. أزكى صلاة بسلام لا عدد لها تسوق لي دائم مدد في الآل والصحب وكف ما حضر عني وجاد لي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتقى.

بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل والصحب من غبا لهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توباي مع دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يصخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عولد مسلما مع الخيار العبد كما لغير يأزال وبدي بغير رب لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة جنودي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاب لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك دا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرى عجم وعرب وضمني إلى السحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النوم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكفى عني جملة الرزايا به وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب.

0: صحب المزحزح الظلام وكل الدهر وكن معي وكن لي سايقا فوق مرامي بكل واجعل بجاهي حياتي صافية لك بي مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بركة بركة الله أبي.
2: الله أكبر الله أكبر.
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر

يذهب فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علم

يشركون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منّ

يضيعوا أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً

النبي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لمن

0: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب.

ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الطائف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب

وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا

فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا

بالغير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم

الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون، فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد

العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يقول

شفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا اجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني عمر تائب مليم يا بر يا رحم

لي هبذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع. هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة. هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم. ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما. وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب. وصفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بحق الطاهر. ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية. وق أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا. وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة. وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة. صل على أبيهم والآل وصحبه.

هنا وفي غد من الأكبار، ونجني والمسلمين من بلاء، والتقي جثماني في قبر البلاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، هب لي بجاه من هو المختار، دنيا وأخرى خير ما أختار، واجعل حجابا

بك وهب لي الأرض بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير من وأملي يا من علا عن المكان والعرض إني ساكن هنا.

فأبدا كل من يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال. يا من علا عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد. واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من

إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء

جون انكم ورم يوليا ناج عمر جاري كرزول نباني نادي وفيني بروري بما بيقبلني كل ولي سبب لوي وسيلة ربائي في داخل عسكري والنصور جنامهم لغو في دار السلام في برم قام جون قسام فبلا بامبا جغي في دي امسام لم تعلي بارتين ميشمس بلا يالي لن برسول لئي فبول باركي الو كدون لئي والبعض وان قاو عن بسر ما منسا فاسون يتكا سمي لجمت يبقو دقل جمع مورانسا ربالك وقل البوغ سوي امسا دبن المواقنا بامبا ولي مبروري شو وخم برمي ليه وقت دمال جالو براسم الجاري فلوب جاري قبل بوان فوابه كتوب ويجرور بيكو جار متدي جار كتما رمفو قاي شتدي ويجرور بيكو جار انجولي جوما يانا كبامبا ياد انجولي فوابه بامبا دي اي مكاتبي يو خمنا جمعنا سر الكتائبي امنا شو خمنا دي زينك دنيا يربوت يالا يامو لامبو مايا شو خمو الجنگل جساو شكور ماري زاسو عالي فجور فوابه بامبا فوابه يساس الموايبون جيني ولي يو اكاتبون جيني والحين والمدان نقم راجور وكزار الوان شو خمو يالما ترجمان جا بيجا بامبا انجا خمسا آجا dakona fi abamba defar na jakk fa pegg quartier gi yi mu djiblu makk su quartier li bamba dalé noddu ma ñu kamba noni fa ko gëdd katan di ñëw né bamba jakk xew gi bu lu xadal sa jili ka ay li xaj fi quartier ga ñëw ko sa jakk ja dool makk ñëw banan ko amra magra ja dool makk na da ajaayidi may ko di dal mutalifat mu wayebu ba mu bindé shalibana wa salim dool makk tongal ko xalel mu kallim yini tatal ko dori yefim bur yalla tambal ko juma ay bopam da nga tabax yaari juma ceema tele la del yesra di ceema da nga tabax juma yini fi ngir bel fendu ko budi kend juli neumal da nga tabax juma jere fatuba tele nga dem daru salam ak tuba o jal binaya binaya noori daru xonda la dem boori wax fi liman banara fi wax fi liman amaron bi jani wali jani man hana am ala من عائلة في بالكات لا وغير لكل من جاء خلصتنا والذي لا أغرقنا وغير الكابتن بيبور كدعومي كارت العام الموام تدو بالحرمي تبعبي دي الله بامبا في كابل بيسا دانا بي كابتن بيجنة قد بيسا أشب أن الله في درم بسا قبل المعرفة وأني قلب شاب فضل قوش معرج الباري يلتقيان يرفق ويعارين فضل نارقيب حق أكيد نجل مسير بن شهيد ما كتب معن وكاتبين يلي سمع سير كسابارين قبل المواقل وخدام تشائري لن قدب الكجيج في الجسائري دنا جرول أجيب كناتري أكبر ما ينبى بلا مناكي فضل موتل مقدم آديم بويب أليسير اليمنى باديم ولم بفوقنا من القيرات ويبدو الزرائر القيرات مقدمات صلوات الله على الرسول الله دون الله مصيبك جلت خير قلقي في شحي وباتني بالأقي جعل يلا بخير شكي فتبقى البشر مجيب تمسكي فضل تقوك بنفسي تعرف ابليس بدون نفسي بريا لفنك وفوت باتي نالك فالابليك فرك ما يكون يقودني كن فيكون ما اريد وليس يروني شيطان البريد فضل تبدو قادي ورسولي تبدو بحب دلائل الوصولي جلو بحد جلو من الجنك شرك بها قسم سجينك جنك بمبات وخجنك سبولك بعد بكوتة فرمت بمبا يعاد وصل موعي بدنياتي وحينما لحمل دنياتي تعال نفو بتيري دملو يوم القيام تبعني جمري في أتاقور مسركي ران مسركات كرق تيجي من غسيري باركات كرق لبولة دام بموشي ملكوت كرق لأتتي اللي جبروت كرق لأمسوري كلام يور مجاهدين يور جار مستوان الدين كلا بول شور شاكرين دلوت بول شور شاكرين كلا أمن الشان العربي فوق جنام بول كمي

يضيق أن توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كل كلمة.

توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى هديات ربي قادت الأجر والرضا

فاسقون ولي قال ربي غير زيد عن الحصن ماذا أني قبل رؤيه وزرت له عبدا قديما لذي الأسماء بدا لي أن الله لا رب غيره وأن رسول الله فأقل ورى حسنا بدا لي أن الله على رب غيره.

كتبت وإني شاكر لفظ الشكاء وعني محا ما ساءني الله إذ عنا كتبت وإني

0: إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوءني أو يضرني في شيء. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Ubbitu anna rasulallahi basharani wal bushra anna rasulallahi ma'mulu. أنبئت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله معمول. بايعته عند أعدائي وثبتني بكفيث نخامات خيله قيل. لازمت صبرا جميلا وقتديت في من فقدي ولمسوس مجاسع الازامل. لازمت صبرا جميلا وقتديت في من فقدي ولمسوس مجاسع الازامل. جاهدت دهرا طويلا في العبا ومضى مع الأمين وكل بعض مجدول. قد أدبروا بأمين مع ذا ربك وليس إثني عن عياد الصح تهليل. فر إلى غيب لا مقيامة أبدا وجاءني من رسول الله تنويل. فروني غير بلا مقيامة أبدا وجاءني من رسول الله تنويل. فروني غير بلا مقيامة أبدا وجاءني من رسول الله تنويل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله كن فيكون. اسمع على من بفتح الغيب يفتيني وارتدي منه بشرى سيرة التين. اسمع على من بفتح الغيب يفتيني وارتدي منه بشرى سيرة التين. له كلامي وسيدي وهو يلومني وبالبشارة دون الكد يأتيني. له خطابي وأغناني وأكرمني وكونه يا أنساني بساتيني. هب لي بحرمتي لفظ لا يكون أبدا يا خير مفتي بتشفي منك تفتيني. كف الأبى سندا للغير يا ملكي وسق مرادي بالكافي والنون. نجيتني يوما من عدي إلى سماعي قد يعطيها بخافي منك مكنون. فجر يا نبي انا الغيب يا سمادي في القلب مني وسدني فوق مزنوني. يا اكرم من لم يزل برا ومقتديا يا من لا يكفيني افعالي مجنوني. يا أكرم من لم يزل برا ومقتديا يا من لا يكفيني أفعالي مجنوني. يا أكرم من لم يزل برا ومقتديا يا من لا يكفيني أفعالي مجنوني. كونتني كل خير كنت راضيه بلا حساب ولا لوم إن يتغنيني. يجهل يلي ما كش فلا يفارقني والتفني مكثي بالأفراد يا مسنوني لما اهتمي فتازد علما يا معرفاتا وذا الحياة يا أجرا غير ممنوني نبهتني فلتزد عملي معرفة واجعل حياتي أجرا غير ممنوني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yeen ni diñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot. Yeen ni diñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim Hasbunallahu wa ni'mal wakeel Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشين

0: يقال له على الذي في معنى الماء والراء
1: هاء ودالا وياء من هجائبه الياء يسير وهو الطاء والهاء كافي ولا به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء وبالا لا يزال به خاء وبالا وميما خله ياء
0: عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مهملة شوقا لميم ووار بعد الوفاء ما لي وفائي وعيني كل أسلحة بي كديم بلا من بعد الوباء
1: فالضاد معجمة والراء فارخني وباء بالخسر عن الخاء والباء سادي وباني وراء اليوم جاء له أشير معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر من صرف لمن له العين ثم

وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهما حاء وبالا وياء بعدها ساء ميلا وياء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين ممن مطلوب برق وذاك الحاء والباء نزهت وجهي لربي بالذي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجليل.

بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

الجهاد وهو الشفيع الذي القفار يغفر لي بجاهه كل عصيان وصلاتي وهو

我们。

بما

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

ومن مبايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: ومن يقر في دمه كان متسما به